هاتي للتفو في هاسبه ديلي يتي لاسكالازي تفنظ الاستنتي تملال تعجرت يواتا سورت